0: خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرفع على وجه.
1: Arratsalde de onda noi chapa iratiko sintonian zarela otamasaspi.gfm internet bidez www.chapairatia.org Astelena da uz 2006ko ustaiako gehi eta gu hemen gare ondio resistitzen denboraldiko azkenengo irratzaioak.